نقل وردة وما نخافش من الشوك نطير بيها نقي وعربي على صوت أم كلثوم شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك وإذا نلت البنات وضحكتها كعبة لويس يميمتي الحنينة غزرت لي ود

ويلد الشرقة ياسمين اللطف تسكت شمسك وتميل ويشعل ورد الخدي ماذا بيا نخبي صغري بين ايديا انا صغري كل عصافر عالغفلة.